0: kans maak. De magie.
1: Die valt voor boord.
2: Ja, مسا لفن عيشو فيها قصة بيانو كوتشي ماري بلان سام لو خال شجاع وجي بشير ساين داش فيديكس مانشيكس حسان مدام حشيش ووجا كيكي
3: اي يو تيرن اب يور سبيكرز
4: It blows fresh. Fresh.
5: Yeah, and it
4: fresh.